استعجب لفلاغوتي ساقسي ساعات مدبت وراقو تادر بس هو عدم عمرت ميقمر لك يونا عالكول انداسبنو داشنات لنيا لراس حاجم بلن.

0: السيد باش نقلك حاسس ان تعدى خلي السيد علي توفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: بقيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ميت وغزة حكيتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلط عليك.

0: Javier. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ماتي دي علي.

الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: الحارة. راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Everything's all mixed up.